يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

فأصبحتم بنعمته

المنكر، وأولئك هم المفلحون.

ولله ما في السماوات وما في الأرض

له، فاتقوا الله لعلكم تشكرون.

والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب

الآخرة والله يحب المحسنين.

ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحدثتم

فبما رحمة من الله لنت لهم

بل أحياء عند ربهم يرزقون.

ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا،

كل نفس ذائقة الموت

قد أخزيته وما للظالمين من أنصار.

والله عنده حسن الثواب.

كثر نصيبا مفروضا وإذا

منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن

كيد الشيطان كان ضعيفا.

وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا.

والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا

وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.

ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا

صدورهم وكان الله غفورا رحيما.

ولد له ما في السماوات وما في الأرض

ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة

وإن كنتم جنبا فاطهروا

تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى

يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرج

عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

سماعون للكذب أكالون للسحت

والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.

السحت لبيس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء

تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة

وما من إله إلا إله واحد.

أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم.

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون

وقالوا لولا أنزل عليه ملك

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم،

قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم.

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟

ولقد جاءك من نبأ المرسلين.

أليس الله بأعلم بالشاكرين؟

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

الذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض.

وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ

عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.

قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا

كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين

والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.

مستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.

فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل.

علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه،

تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.

وأشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط

قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟

قال إنك من المنظرين.

وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل

يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى

قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ.

لقد جاءت رسل ربنا بالحق

الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون

بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه،

نصرف الآيات لقوم يشكرون.

غيركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة

قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب

ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها

حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين

أذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون.

وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك

ربتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون

بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.

من يهدي الله فهو المهتدي،

وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.

يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما

له ونذرهم في طغيانهم يعمهون يسألون

ثقلت في السماوات والأرض لا تاتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء.

شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون

وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم

أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا،

إن الله عزيز حكيم. إذ

لهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى

تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم،

تصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

وكل كانوا ظالمين.

وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل.

في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.

لأخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم.

ذلك بأنهم قوم لا يعلمون

لهم إن الله يحب المتقين.

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

زين لهم سوء أعمالهم

لهم والله عليم بالظالمين.

قد كفرتم بعد إيمانكم

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض،

ومأواهم جهنم وبئس المصير.

فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا

فينبئكم بما كنتم تعملون.

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته.

به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون

مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم

تدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون

الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم

ويستنبئونك أحق هو

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب

ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم.

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان

أسحر هذا ولا يفلح الساحرون.

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را.

كل في كتاب مبين.

ملك، إنما أنت نذير.

رحمة، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه.

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد

الصالح فلا تسألني ما ليس لك به علم

عصيته فما تزيدونني غير تخسير.

من ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.

وما أنا عليكم بحفيظ.

عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

إن ربي بما تعملون محيط.

منها قائم وحصيد.

ربك وما زادوهم غير تتبيب

ظالمة إن أخذه أليم شديد

بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن

تطغوا إنه بما تعملون بصير.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.

والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم

إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.

ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخ

يصلحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.

وجاءوا على قميصه بدم كذب

وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشرى

ولقد راودته عن نفسه فاستعصم

قصورا. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي.

قبل، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين.

قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم،

موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف

إنه هو العليم الحكيم.

كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.

قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب

من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل

كسف الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا

إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. وَلَقَدْ

كسبت، وجعلوا لله شركاء قل سموهم

ومن يضلل الله فما له من هاد.

أهلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار.

يذكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.

طرفها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.

أولئك في ضلال بعيد.

ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.

الفلق إن ربي لسميع الدعاء.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد

نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم

ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين

بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.

أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون

بغير علم، ألا ساء ما يزرون.

يأتي أمر ربك. كذلك فعل الذين من قبلهم،

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة

حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

أو ياخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.

واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون.

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

أَهُمْ تالله لتسألن عما كنتم تفترون.

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساب

ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى

والله خلقكم ثم يتوفاكم

فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.

هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

ولتسألن عما كنتم تعملون.

وكل شيء فصلناه تفصيلاً.

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح،

أَخَاكُمْ إن قتلهم كان خطأ كبيرا.

وأحسن تاويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم،

0: لا
1: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن

وربك أعلم بمن في السماوات والأرض

السر أعرضتم وكان الإنسان كفورا.

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

وكان الإنسان قتورا.

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود.

لهم قال قائل منهم كم لبثتم

بيس الشراب وساءت مرتفقا.

نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا.

هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.

عدو بيس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً.

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق.

أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا.

قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا

شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك،

ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبراً

سترا. كذلك وقد حطنا بما لديه خبرا.

جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا

قال كذلك قال ربك هو علي هين

يبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد،

وَأَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا.

أحدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا.

أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر

سضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى

فأوجس في نفسه خيفة موسى

إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.

لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر

ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا.

سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا.

ونحشر المجرمين يومئذ زرقا.

فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.

رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى.

لكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون.

فيه ومساكنكم لعلكم تسألون.

فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون

أَنَا فَاعْبُدُونِ. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ.

نفسكم فهل أنتم شاكرون؟

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ

خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين.

تَنفَعُهُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ. يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ ۚ لبيس المولى ولبيس العشير.

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد

وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده

قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ.

تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون

أمتنا. قل فأنبئكم بشر من ذلكم، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا

أخذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز.

الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا

عباده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم

خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون

والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون.

تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ.

إني بما تعملون عليم.

فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون.

مستكبرين به سامرا تهجرون.

أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين.

تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون

بَعْدُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ.

قل رب إما تريني ما يوعدون.

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون

قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون

ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.

منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

الآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

ليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.

فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَلْيَسْأَلْ

الله نور السماوات والأرض

الصالحة والله عليم بما يفعلون.

يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار

تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

ملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين

آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.

الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

وكفى بربك هاديا ونصيرا.

كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.

فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.

وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم

قوم فرعون ألا يتقون.

قال فرعون وما رب العالمين.

وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟

فرق كالطود العظيم. وألفنا ثم الآخرين.

فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون

كذبت قوم نوح المرسلين.

الآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين

أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون

فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين

لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون.

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم

إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون

أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم.

قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم

وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.

شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين.

فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو

الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.

البحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أإله مع الله.

وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون.

إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم.